ذن أساك قليليس ريمية أدك صديون وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن وكوراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على أن تعيشي غم بسيف يارسن

ماشي دفن فاقني ياكم مدين تورا او اذا كي تغنين صخر مثل مخنون امس ليت غبت الروسا يا بزدوار خن الوالدين انسيني الفرور خمس